0: The start of everything.
1: نترككم مع هذا النغم إلى أن يحين موعد الألبوم التالي.

0: مركب
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

الشعب وانا امن شذاك وانا لكم بعض افراد اللي يهربوا ببعض منكم وانا جل امن انا اقوياء واشداء.

طفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم الرجال أن يكون له المرصاد. هذه مهمتنا، ويلزم أشهر أخرى على هالمنون هذايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب ومتهني بالشعب ومتهني.

0: إلى الأمن معنا أخوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين برجال أمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونسي وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش بالبطل، يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: عمرك
1: يا بنت، ما اقول لك ارجع يا بنت،
0: ما مال
1: يا ابو عقلك ارجع يا بنت
0: طول العمر، ما مال ما مال، وك احنا قصبيله اللي يا ابو احنا قصبيله.

لأن الأمن مش هدف، وأن لكم بعض أفراد اللي يغروا ببعض منكم، وأن رجال الأمن أنا أقوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال، وأنا مستعدين في سبيل التونسيين والتونسيات.

أخيرا فما تنويه لرجال الأمن عن صحة من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود، وما زلنا طبعا ما عملتش بطل.

طفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى غيره ويلزم رجال أمن يكون له مرسال. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذه المليون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: هذا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تكوين لرجال الامن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عناش نبطل يلزمنا يسمى حرب من دون هوادة ضد البندية ضد الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على الثلاثة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على رفهم في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مركب
1: يا بنت بقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابو اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وك احنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه

التلفزيون بالفلوس معناها النهار كامل معناها هما يوقفوا في السبيل. هذا نقولوا للشعب ما الشعب يقول فيه قام يسمعوا فيه معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي غروا ببعضكم وانا جل الامن انا اخويا واشداء

في سبيل عم جونس ونقولكم بشرتم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه من رجال الأمن عن صحتهم من أقصى بلاد لأقصى بلاد وكل تونس في كل تونسية شعروا وأن الأمن موجود وما زلنا طبعا ما عملتش بطل يلزمنا على سمع حرب من دون هواء ضد البلدية ضد الزفرية اللي خرب

الدرع الواحد ولاد ويرقد ويطمئن ويخرج ويتزوج ويشتري السليمان ويركب الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني

0: هذا الامل على اخويا واشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا ابطال. وانا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات ان يضحيوا في الليل والنهار في سبيل امن تونس. ونقول لكم ونبشركم وانه في الاسابيع الاخيره فما تكوين لرجال الامن عن شعب تونس من اقصى البلاد لاقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عناش نبطل. يلزمنا يلزمها حرب من دون هوادة ضد البندية ضد ضد ضد ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم أرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنيف شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

هجرة الطير عن قلبه تترك السهل أبيض، حين الحكاية بيضاء والنوم أبيض والصمت أيقونة للمنادى. ضحكة من تراب ستنشأ إذ يفتح الباب من جهة الخوف، ترنيمة للشتاء الكبير وأصوات من غادروا منذ وقت طويل ستقفز مثل الجنادب إذ يفتح الباب. انتظر لحظة كي نجف، وانتظر لحظة، إن في إثرنا أسفا طائشا طائرا من خزف. انتبه للقلائد في السقف، لو تشعل الضوء أو تكتفي بالجلوس. انتبه للثمار على الأرض، صوتك في غرفتي يهلك الصمت، صمت الأواني وصمت الرفوف وصمت الكتابة، صمت الإضاءة، صمت البقاء الذي كنت أجمعه من سنين على مهل من يختلي في ذهاب الحديقة بالصيف أو يسترد الغياب الذي لا يقف.

الطوفان والشجرة فدوى طوقان. يوم الإعصار الشيطاني طغى وامتد، يوم الطوفان الأسود لفظته سواحل همجية للأرض الطيبة الخضراء، هتفوا ومضت عبر الأجواء الغربية تتصادى بالبشرى الأنباء. هوت الشجرة والجذع الطود تحطم، لم تبق الأنواء باقية تحياها الشجرة. هوت الشجرة عفو جداولنا الحمراء، عفو جذور مرتوية بنبيذ سفحته الأشلاء، عفو جذور عربية توغل كصخور الأعماق وتمد بعيدا في الأعماق. ستقوم الشجرة، ستقوم الشجرة والأغصان، ستنمو ضحكات الشجرة في وجه الشمس، وسيأتي الطير، لا بد سيأتي الطير، سيأتي الطير.

خاتمة النقاش مع سجان سميح القاسم من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر أشجارا تبسم لي وسطوحا يملأها أهلي ونوافذ تبكي وتصلي من أجلي. من قوة زنزانة يا الصغرى أبصر زنزانتك الكبرى. End of a discussion with a prison guard by Samir Al-Qasim. Through the eye hole of this little cell of mine, I can see the trees all smiling at me, the rooftops crowded with my family, the windows breaking into tears for me and prayers for me. Through the eye hole of this little cell of mine, I see your bigger cell just fine.

الزكاوي في التلفزيون بالفلوس معناها النهار كامل معناها هما يوقفوا في الصدير هذا نقولوا للشعب ما الشعب يقول فيه الزكاوي يسمعوا فيه معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا الامن مش هذاك وانا ذوقوا من بعض افراد اللي غروا ببعض منكم وانا جا الامن معناها اقوياء واشداء.

في سبيل أم جونز، ونقول لكم بشرتم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه لرجال أمن عن صحتهم من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس في كل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا على سمع حرب من دون هواده ضد البلدية، ضد الجعفرية اللي خربوا

طفلة أو على مواطن أو على رجل كبير أو يسب الدين أو يتعدى على غيره ويلزم رجال أمن يكون له في المرصاد. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هالمنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد العثمان ويخرج ويتجول ويمشي السينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب ومتهني.

0: معنا أخوياء وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعد بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تنويه برجال أمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد، وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملناش بالبطل، يلزمنا يلزمنا حرب من دون هواده ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقرأوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم ارنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.